0: بكرة تاع لوفدسس هيت اف ام
1: ادم لنا مديده وزين بوس والخمه جي اوخشي يغشتر قناك موسيقى قناك السان ات مخمرو خمه دا نوكشين